شوف لك سينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما المهم جدا ديال كرة كونغولو 20 متر، مشهور موريتانيا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد.

كان أبغى أقول له أشياء نسميها شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شوف اللي كده مثلا لما تسالي كده مثلا في الصبح شوف لك السمك الموجود في المغرب كان راكب ولا شي مثلا في موريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد